نكتب لنهرب تنقول نحن هون وما مننتمي لهالكون. كنو الورق ضيعة وكنو الألم شي بيت وصار الحلم أرميت ومنضيع بالغيمات منعيش عالورقات تاتي بس الكلمات.

ولا سحتوت، والعمر فايت بيقول آه، والقطر فايت بيقول توت. صحتني ليه شهويش؟ ده أنا كنت سارح في الملكوت. لما بنام بحلم وبعيش، لما بفوق ما بفوق.

اللي فيها ما تلاقيهاشي بلد جسن وسفيها كي تواتي نخليها واللي خلقني فيها ما يضيعشي شم قعدني فيها ماشي باش ننساها الناس اللي تحكم فيها ما تشبعشي دنيا تطبق فيها ناس ترمي في بلاها بخلفتها فيها ما تسمعشي حتى في مخي نجاها كان في نعشي صحابي خرجوا نستنى في تلف